يري غنهم هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرجبيو ما ويبهن ما بيرن هيرج